سفرنا الراجل تجيب الدم تجيب المام تجيب أبو تجيون الدم رمين مهارا جورتا رمين يازها وتطفرها.